0: አራይ ኩብራ ተሐታተልት መደብና ሎሚ 31 ጉምበት እስራ 36 ናይሎሚ ረፍቲ መደባት ዳሃይ ኤርትራውያን በጣም ዘማታት ጀሉን አርስት ሶምናው ዜና ጀሚርና ቃል ስተፋላለ መደባት ከሎናዩ ሀብሬታታቱን አሎ ከምዚ መስል መደባትና ናዚ ናይሎሚ ረፍቲ ምሳሁም ዘርፍት ሚካኤል ወልዳይ ሐራይ ናፕቲ ሶምናው ዜና ክናአቱ ሎ ሎኦ ሂኔስኮ ምስለ ዕሎት ሰብ ምዝ ኤርትራ ዘት እዩ ሎኦ ውድብ ኣሬታ ሎኦ ውድብ ትምህርቲ ንስለን ፍልጠትን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ትማሊዕ ብ28 ጉንበት ምስለ ዕሎት ሰብ ምዝ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክልቲያዊ ምትሕጋጋዝ ሓባራዊ ግዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ዘት እዩ እቲ ብተሓጋጋዙ ዋና ዳይረክተር ናይቲ ውድብ ኣሰይድ መሓመድ ኣልፈርኖዋኒ ዝተመርሐ ዳይረክተር ናይቲ ውድብ ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ምስ ሉዊስ ሃክስተስ ሃውዘንን እትርከቦ ልኡኽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማን ገብረ መስቀል ሚኒስተር ትምህርቲ ዶክተር ሓሊማ መሓመድ ከምኡውን ምስ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተክለ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ፅላታት ትምህርትን ስነዳን መዝገባ ሃብታም ታሪካዊ ረቂቕን ውርሻታት ኤርትራ ከምኡውን ምልዋእ ተመክሮ ዲጂታዊ ስነፍልጠት ሰብ ሰርሖ ብልሕን ኣብ ትምህርትን ሓበሬታን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዱ ኣብቲ ኣዋህድ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ናህላ ቫልጂዩን ዝተሳተፈቶ ርክባት ዝፀንሐ ምትሕባር ምስ ግዜ ንምስፋሕ ንምድንፋዕ እውን ዝሰፊሕ መረዳዳ ተገይሩ ካልእ መገዲ ኣየር ባድር ካብ ናብ ናስመራ በረራ ፈሊሙ መገዲ ኣየር ባድር ብ23 ጉንበት ካብ ናብ ናስመራ ሓድሽ መስመር በረራ ጀሚሩ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ዋና ዳይረክተር በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ካሕሳይ ዋና ዳይረክተር ሲቪል ኣቪሽን ሱዳን ኣሰይድ ኣብበከር ኣሳዲቅ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ኣምባሳደር ሪፐብሊክ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ኣሰይድ ኡሳማ ኣሕመድ ከምኡውን ወኪል መንግዲ ኣየር ባድር ኣሰይድ ጣርቅ መሓመድ ተረኪቦም ነይሮም ዋና ዳይረክተር በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ካሕሳይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ምጅማር በኽርን ስሩዑን ንግዳዊ በረራ መገዲ ኣየር ባድርን ካብን ናብን ፖርት ሱዳን ኣስመራን ኪኒኡን ናብ ርእስቲ ዝፀንሐ ኣገልግሎታት ካልኦት መገድታት ኣየር ብውሕዱ ነቶም ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቅ ዝጓዓዙ ተወሳኺ ኣማራፂ ከም ዝኾውን ዘለዎ እምንቶ ገሊፁ ኣምባሳደር ሪፐብሊክ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ዋና ዳይረክተር ሲቪል ኣቪሽን ሱዳን ወኪል መገዲ ኣየር ባድርን ብወገኖም ምጅማር ናይቲ መስመር ሕውነታዊ ርክባት ምትእሳርን ህዝብን ሱዳን ኤርትራ ንምግዓዝ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊፆም እዚ ሓድሽ መስመር በረራ መገዲ ኣየር ባድር ኣብ ሰሙን 7 መዓልትታት ካብን ናብን ኤርትራ ሃገራት ኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቅን ኣገልግሎት ክህብ ምዃኑ ተፈሊጡሎ መገዲ ኣየር ባድር ኣብ 2004 ዝተመስረተ ብሕታዊ ሱዳናዊ ኩባንያ መጓዓዝያ ኣየር እዩ ዒድ ኣልኣድሓል ሙባረክ ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተባዒሉ ዒድ ኣልኣድሓል ሙባረክ ናይ 1947 ሂጂርያ ትማሊ ብረቡዕ 10 ዙልሓጅ ማለት 27 ጉንበት 2026 ኣብ መላ ሃገር ብኽብ ዝበለ ማዓርግ ተባዒሉ ኣብ ከተማ ኣስመራ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ኣብ ዝተካየደ ብሙፍቲ ኤርትራ ብሙላ ናይ ሸክ ሳልም ኢብራሂል ኣልሙክታር ዝተመርሐ ሓበራዊ ስላ ላዕሎ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባር ናብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራት ካልኦት ዲፕሎማሰኛታትን ከምኡውን ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ኣመንቲ ተሳቲፎሞ ነይሮም ሸክ ሳልም ዒድ ኣልኣድሓ ክብርታት ሰላም ዝደምቀሉ ከም ዝኾነ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ኣብ ዝሃበሉ መደረ ከም ሃገርን ህዝብን ሰላምን ድሕነትና እንተዋሒሱ ንቡሩን ንቅሬታ ንክብሩን ንበዓልን ዘለና ድማ ዝተኸፍለ ክቡር መስዋእቲ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ክብርን መጎስን ሰማእታት ኤርትራ ተመንዮም ሙፍቲ ኤርትራ ስዒቦም መቐረት ሰላም ዝፈልጥ እቲ ቅሬታ ምሬት ኩናትን ሳዕቤናትን ዘገንዘቡ ምዃኑ ብምጥቃስ ንኩሎም ጉዳይ ውግእን ንሱ ዘስዓቦ ዕንወትን ዝኾኑ ኣህዛብ ሰላምን ርግኣትን ከወርዶም ጸሎት ኣብፂሖም ሙፍቲ ኤርትራ ሙላና ሸክ ሳልም ኢብራሂም ኣልሙኽታር ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት ኢድ ኣልኣድሓ ኣልሙባርክ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ሃገርን ከምኡውን ንጀጋኖ ሓይልታት ምክልኻል ዮሃና ብምባል ሰናይ ምንያቶም ገሊፆም በዛ ኣጋጣሚ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን መዓልቲ ናፅነትናይ ነይሩ ፅቡቕ መዓልቲ እዋናት ኣብ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዝነብር ህዝብና ብሰላም ኩሉ ነገር ኣብ ኩሉ ዓለም ብድምቀት ከም ዝተባዕለ በዛ ኣጋጣሚ እንዳገለፅኩ ደጊመ ዮሃና ይብል ሕጂ ምናልባት እቲ ደጊምካ ተሰማዕኻዮ ውን ዘይፅላእ ዘይፅገብ ዝኾነ መልእኽቲ ናይ መልእኽቲ ናይ ፕረሲደንት ናይ መበል 35 ዓመት ፅምብልና ንዑ ቐጥታ ካብ ዝተበለ ተወሃሂዱ ዝቐረበ ካብ ናይ ቲቪኤረ ካብኡ ከመሓላልፍ ክፍትን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎም ሶም ናብ ዜና ይወዲእ ኣለኹ ኣብኡ ግን ኣብቲ ናይ ፕረሲደንት ሙቃል ሙሉእ መደረ ክንሰምዕ ኢና ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ
1: ኣብ ውሽጥን ዓለምን ምስ ፈተውቱ ተቓለስቲ ህዝብታት ዓለም ዮሃና ዓመት ዓመት ነዛ ዕዝዝቲ ዕለት ንምዕራግ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓይነታዊ መሳናድኦታትን ዝወደቡን መልእኽትታት ዮሃና ንዝለኣኹ ፈተውትን ልዑል ምስጋና ብቕያ መኸተ ሓርነታዊ ቓልስን መስዋዕትን 50 ዓመታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብዘን ዝሓለፋ 35 ዓመታት ኣንጻር ዝተፈላለየ ተጻብኦን ሸርሕታትን መጥካዕትን ኣብ ምክልኻል ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ምስ ጥሙር ልማዕታዊ ተጋድሎ ደሚርካ ክርአ እንከሎ ዓመት ዓመት ዝዝከር በዓል መለክዒ ጉዕዞን ገስጋስን ተልእኾ ሃገራዊ ህንፀት ወለዶታት እዩ ናፅነትና ናፅነትን ልዑላውነትን ውህደትን ክብሪ መሬትን ብዘላቕነት እናሰሰነ ዝምዕብል መስርሕ ስለ ዝኾነ ትማል ኣበይ ነርና ሎሚ ኣበይ ኣለና ንመጻኢ ኸ እናበልና ምስ ነብስና እንተሓታተሉ ኣጋጣሚ እዩ ገስጋስና ብወድዓውነት እናገምገምና ካብ ተመክሮታትና እናተማሃርና ኣድማዕነት ስራሕና ኸነወርፅፅ ዝድርኽ እዩ ሓበንን ክብርን ንህዝቢ ኤርትራን ሰማዕታቱን ሃገራዊ ወይ ዘቤታዊ ኩነታትናን ምዕባሊኡን ካብቲ ባዕልናን ህዝቢ ዓለምን ሃንቀው ንብሎ ርትዓዊ ኣህጉራዊ ስርዓትን ዞባዊ ምክብባርን ርግኣትን ምትሕግጋዝን ረኸዋን ጥምረትን ሽርክነት ተነፂሉ ስለ ዘይረአ ዓለማውን ዞባውን መቓኑ ብወድዓዊ መወከሲታትን ተዛማድነትን ክንፈልጦን ክርድኦን ግቡእ ሕማም እዩ ንኸባርክንን ንኸባርኩምን ምስ ፍሉይነቱን ርዱእ መድረኻዊ ሚዛን ኣሜሪካን ኣብ ናይ 34 ናፅነት ኣጋጣሚ ዳግማይ ምምላስ ትራምፕ ናብ ፃዕዳ ገዛ ከም መእተዊ ንባብ ሓደ ማዕዶ መበገሲ ፖሊሲታቱን ኣካያይድኡን ዝገድፎ ኣሰራትን ብኣጋ ምቕማርን ዕቱብ ዕዮ ገዛን ዘድልዮ ምዃኑ ጠቒሰ ነይረ መገምገሚ መወከሲታት ሰሪዕካ መርትዖታት እናዋህለልካ ኣመስርሕካ ምንባብ ከም ቅጥዒ ኣብ መሓዝ ግን ትተርእዮ ከቢድን ዝተሓላለኸን ስለ ዝኾነ ህውኽ መደምደምታታት ካብ መሃብ ዝያዳ ትዕግስቲ ዘሕትት እዩ ንእውጅ ጭርሖ ማጋ ትራምፕን ትርጉሙን ንምድህሳስ መፈልፈሊ ርእስታት ሰሪዕካ ሃብቲ ኢንዱስትርያዊ ውፅኢት تكنولوجيا وصبل التنت وتهدر وحيلي كل صلوة وزتة أما قان تاريخه مساطع أمريكا أورا أمو ألزح الكينات نايز حالفة انكو قطره موال اندران سكوعكا مسائي أمتاتو نمفلات وين مرداء واناوي أغدا سنت الله أبو قطبا أبهاريهو تقاطات بحلو غلو اندوسرياو النتن ممسراحين دل باخبرين توسيدنا أبا خاني باجتاو زروت تقطاتلت من محدارات واشنطن أبرسدو على العداتات بسسوع قنيت عبل القبت أقاط عميت التاريخ بسفطر اللهم عدل تتغلو قطباون مالاون هايمنا وعبلالا مزميزوم كمناتنا حنقولين مهزنتين يلن كالوت كود حطر يوم زغولو دعينتو أقول به الحزوم نتحط تخفالو قلبتين ساعة أهل قلنتين كالوت كمزمزوم انتي أورا عبد الحرم خطام زحل كينات زعب للا سن حساب ساقم زخطلو استراتيجاو قطباو مزبال قليلا ينبران عامي زتقسكوو زقالب زنبرة إذا 3 تريليون واشنطن لومي نبر 4 تريليون يعرقم هلاو قليل مسكري ترامب نتحدقان من كل قوالن مؤمنو أو أنتاوي يخبه هالزكاء الكوانتخونة موفو وسيلو زخطلو زلو سقومتتات وصعيتات مسلطال لساقمة اندستوريتاتن وفرن مسحابن مملاسن متياسن قرص معباي زبيتاو قبر منكاي مقبات زي ركب معدنات حيل موطواتن مهدادن صعوق وفرن زمتن ون اب ديبلوماسين بروباغاندان وزته كسرح يغلدو ابي مسمن تكنولوجياو قبل التنت اي اي حويسكا عمق زباله ممزازن ده اساس صحت تكون تقونه زاغيت نا واشنطن بلچاتات زمت انفتات يلن وتادراو غلبت كان تبلنا فركاش كمانا ناتو خمر آيا خي وسطكا بمجهارت ياتروتات تهديدات ناشتون زبهالو نادحاكان ناقتلكان بزحي نوكليراوي أصوار انزراتات ويردرونات ميسايلات ترايز الكاحي كونن نا عسرا زمنين هلوون وتهدراو تاريخات مسكري كل صرخ تطلوان تبلناها عبد الحلف عمد تفنيهم ذلو بالونات غرينلاند كندا مكسيكو كوبا وزته بحرياو هبتديو جيوغرافديو كل صلواديو نزناديو صعبيناتو انتايك مسلي خيل هاي بحق المردو ازيو صقام سلزغولة قمري زي بلو عقل زحتتي نغباركنن نغباركمن كينو بالونات قبل نايز حلف عمت أقلو سحب قدايات ناي فنزويلا إيران قبل الناس مرأي هم عايكونان أبا أمريكاتات زيس أنحن ذلون إداغاتات حاشيش وإدراك نوح زانتا ذلوين فنزويلا أبيت سرع ما دور روخي انتاي ترانيرو باهو راوي حق خصص غيل انتانيرو سلامنتاين بين حقا وقطعين صعدا قزا بين اونا مقياس قمت وسد يخيل نعمان فنزويلا نا امريكا هجروا دحنت سقاديا بخمي ما دوره كم ول كسب نا هجروا دحنت امريكا سقات نيروديو تسرحيت تخايده تسرحيت مقياس نخال أجنداتات مسمسن غنشلن دينيرو مرسطات كساب دركب قمري زي بلو عقلي إيران كه نوكليراوي بروغرام إيران أفل ما سبعتات أفزي منشا زي جمري بنايمن دقفن التبعن ናቱ መልስ ለዎ ድህረ 1979 ከመይ ኢሉ ከምዚ ማዕበለውን ነዊሕ ዛንታ እዩ ምዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተኣውጁ ዘሎ ኮይናት ግን ክምለሱ ዘለዎም መባእታውያን ሕቶታት ኣለዎ ኑክሌራዊ ፕሮግራማት ዘለዎን ሃገራት መነመን እየን ኑክሌራዊ ኣፅዋር በብዓይነቱ ዘለዎንን ዘማዕብላን ሃገራት መነመን እየን ኑክሌራዊ ኣፅዋር ዝውንናን ዘማዕብላን ሃገራት በየናይ መሰል ወይ ብናይ መን ፍቓድ ወሃብቲ ፍቓድ እንተልዮም ከዓ እንታይ መሰል ወይ ሓለፋ ስለ ዘለዎም ንምንታይ ኢራን ንበይና ትኽልከል ናይ ኣማን ከ ኢራን ስጋኣት ኣሜሪካ ድያ ኣሜሪካ በየናይ መጥቃዕቲ በይናዊ መጥቃዕቲ ክትወስድ ከ እንታይ ሕጋዊ ሓለፍ ኣለዋ ሁርሙዝን ምዕፃውን ከም ሳዕብን ክንምርኣይ ንኣህጉራውን ዞባውን ርግኣት ተዛማድነት ዘለዎም ጉዳያት ኣልዒልካ ምፅማድ ዝሓትት እዩ ስሕታን ቅማረ ወይ ሚስካልኩሌሽን ዝደፍኦ እስትራተጂያዊ ከም ዝነበረ ግን ኣየማትእን ከም ርዱእ ወይ ምስ ርዱእ ሓደጋታቱ ከዓ ደው ክብል ዘለዎ ወይ ዝግብኦ እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ሕልፍ ሕልፍ ሕልየ ዝበልክዎም ምስ ምምፃእ ትራምፕን ዝኣወጆም ፖሊሲታትን ዝወሰዶም ስጉምትታትን ኣውራ ኣብዚ ኻልኣይ እግሩ ንፃዕዳ ገዛ ዝኣተወሉ ናይ ዓመትን መንፈቕን ፍጻሜታት እዩ ገና 2 ዓመትን መንፈቕን ተሪፉኣሎ ትራምፕ ሒዝዎም ዝፀንሐ ጉዳያት ብኸመይ ኮኑ ምዕቡል ይኾኑ ምስ ኤሮጳ ቻይና ሩስያ ህንዲ ማእከላይ ምብራቕ እስያ ላቲን ኣሜሪካ ኣፍሪቃ ሃገራት ብተናፀልን ብእኩብን ኣብ ነንበይኖም ኣርእስታትን ጉዳያትን ግዜን ብኸመይ ይፀምዱ ድምር ውፅኢታት ናይ መጻኢ 30 ኣዋርሒ ከንታይ ክኸውን ይኽእል ራዳራት ኣዋዲድካ ሰዓት ሰዓት ምክትታል ኣቦትኡ እንከሎ እንታይ ናፃ ኣመራፂ ክሕሰብ ይከኣል ኢልካ ምትንታን እዩ ኣብዚ ከይተጠቕሲ ክሓልፍ ዘይብሉ ትራምፕ ምንቃፍ ንበይኑ ኣኻሊ ይኮነን እቶም ኣበራት እናረኣዩ ዘሳስዩ ዘለዉ ኸኢልካ ምሕታት እውን ኣሎ ካልእ ክጉስተ ዘይብሉ እውን ንትራምፕ ክጠብሱን ከጋግዩን ህርድግ ዝብሉ ጸለውቲ ኢና ዝብሉ ከም ዘለዉ እውን ክርሳዕ ኣይግባአን ብዓብኡ ሓያላንን ዘይሓያላንን ዘንቅልዎ ኣጀንዳታት ብኸመይ ይጸልወና ዝብል መሰግብራዊ ትሕጃታት ዘይኮነ ብንጡፍ ተበግሶ ኣብ መሰረታውያን ክብርታት ተነጥቀ ሓሳብን እስትራተጂን ቀይስካ ምግስጋስ መተካእታ ይብሉን ካብ ህዝብታት ዝላደየሉ ብሉይ ኣህጉራዊ ስርዓት ምውፃእ ግድነት እምበር ሕርይ ኣይኮነን ሓረ ዕዳጋታትን ንግድን ዘይብሉ ርትዓዊ ምቕራ ሃብትን እቶቱን ዘይብሉ ናይ ሓረጣን ገምርን ዝምታን ዓለቑን ፊናንስያዊ ትካላት ዘመሓድሮ ብኽሳራ ዝረብሕ ዝምታ ባዶ ድምር መቐጸልታ ባርነትን መግዛእትን ዝኾነ ብሉይ ስርዓት ክእል ኣለዎ ሓድሽ ናይ ርትዕን ፍትሕን ኣህጉራዊ ስርዓት ምምፃእ ከዓ ዘይውንዘፍ ተልእኾ ደቂ ሰብ እዩ ዘለናዮ መዋእል ካብ ዝፀንሐ ብሉይ ኣህጉራዊ ስርዓት ናብ ሓድሽ ኣህጉራዊ ስርዓት መሰጋገሪ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ምህዞ እኳ ተዘይብሉ ከም መቐጸልታ ክብርታት ወይ ቫልዩስ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንመዘኻኸሪ ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት 80 ዘቐረብናዮ ክሰፍሕን ክህብትምን ዝኽእል ንመርሓ ጎደና ዝሕግዝ ሓሳብ ከምዚ ዝስዕብ እዩ ነይሩ ደቂ ሰብ ቁጠባዊ ጸጋታቶምን ምህርቲ ስረሖምን ብርትዒ ወኒኖም ሃብቲ ዘኻዕብትሉ ኣብ ዘላቒ ናይ ወለዶታት ዕብየትን ራህዋን ክጓዓዙ ራህዋን ዕብየትን ንምውሓስ ሰላምን ርግኣትን ምንጋስ ሰላምን ርግኣትን ምንጋስ ርትዕን ፍትሕን ምርግጋጽ زسفحة زباون هجراون سلام من رجاءن حباراوي أبيات من الرعكاء حد حد من كبار من مللاءن أمرتن نظام مبعطاويا متكلات هنكوتا دك سبز إزز حقاو فاسمن كرسن أليان وكرسن وميكانيزم متكالي أمي لايزة بزبالي سرعات مصر زيل زبالي سرعات موداد حديث سرعات إذا كسب سفيحو زملكات يقول انبر كابون أبو ناتي أفلم أو طلعوا إنقالو زنبر زلو زتواسنة قداماي قداي بعدو دمر زخونة زبطات أفريقا زملكات سلزق أيو أفريقان زتفلالي خفل زباطاتون أوجد تسفح على ما هو مدرخ ناتو تملال أي استراتيجي نديفون وطنا تاركي قنك قال الزلو كابود بحدنة أفريكا أو أيو نابحدنة أفريكا أيو زتسقى غرلو كان دي مخنياتا زي نيرو حدنة أفريكا معرت أوان زحطو تلوخون تزايد أيو تزامادنة أكيلواني سلزغ أيو أوشتي أفريكا زهلوانا مغتم حدنة كينا تفن كهيل زقبا كابون أبو عمكوا كابتي قدوانا نبلو تفاسس نيلن كرن أفريكان كأيح بحرن وشمتن أبناء السودان إثيوبيان بفولي حبريتا تقيسا نيري على ما هو تأفاف النسنة قدوة مزحجي أب هرموز تقسيتو زلو قلولاو زيادة قولي حسل زلو تنقتلو السنحنا نايزو خوان عالماوي وخون زباوي حيلي ايه زبل وغانات تالك امتتاو زي بلو بوئل حقرات تقو دوازو قومي نحباراو دحنت وي collective security علي ايه وي mechanism تزي قوينو زو خوان قالي متكاعتا زرايات كم زي واسي داقم تنسيرو لو بيعطوب كسارو لو خا اواني نخبركن نخبركمن بغربان ريو خفال نايت غدو وغن نردو غبراوي اغدا سنتو قرن افريقيا عاوز حلفن اينا سنت عمتات رغات نايت زوبا نلمعات من تخوادت كاب ايغاد ناي مدربدا ناب ايغاد ناي لمعات المسغغارن نمحيالن زكايت نايو صاري اي تعوتن أب صومالين، إثيوبيان، سودانين، دو سودانين ذل خناتات أزيو أسكافي. زيادة أغلبون سرحن كم زحتت كا قولي حلو. تقول داعين شجر وتم شجرات انتايم. بزرزرن بعمقاتن جزر ربلوز كال كونت غنا. بحفش شاوت مساسال بحريات كرام كله. بدوعتات هنسات هجري تبايلو. كتالال زكالي قداماي كل كلاو متفنا واي vertical polarization حبرة سباتن زيقاتاتن كندين اي زيقنت هاقر مهنات بزيتفل علي اسمات اتنيك اندا حيمانوت وزيت حبرة سب بسلي التفانينكا كساب مكتتال معراقو قال اي سرعات مسافن تقينات وميليشاتات كم متكاتا لولا ويان تكالات مخسكواس ثالثاي أزيو بكل وكرابت بهلي تركي مسساي رابعاي ذغفان مقاددن نيوصاي متئتتاون مؤزوزنة نخدمنا قداماو ربحطاتني عبدير زراد متناو في الليليات كهلو زخيل بحف الشاوي أما داد باقن بقندو كيفو وزلو قلولواتي لم قبراوي ما هناك جن ما وصاي مت إثراواتن مولان كقارس جدن. الخبر كنن الخبركمن. ناب زبيتها وقلت لكن بس أبناي حلف عمد سنبل نلما عطاو ما خطنا بزتفل عليه جنباراتن سلطاتن. انت لايك قدام النتنا قدام النتاتنا حفشاوي عمتي بنيره تأمر حدش قاطع زي كونه بقندو نهيز بنا من نبابرو بقدام النت نهيزتو سنة نهيتو سنة خبابيتات بعبيون حوارونجن كابكتبع انقالو زي قالا قلنا أفرائين نتنا زحيلن مهرتنا بزلاق النت زخابتن نبلوس من مسرحن دل باخبرن مسنعن اندستراونتن بلوس أقل قلوتاتن لسراغر من انتخوونه أبقو طبعا كي تحصر ديبلوماسيون حبريتاون قنباراتون ذات قلالة مالين تكنولوجيون مزخصة ذلو عدلات قفيحن ذلاغن شركنتات أقاليلنا ذين ريو أمامي قتدق أقامي كم تقلس قن وساني حيلي تفتح تساطف النتهزب بزحن عينة مياويان كيلاتات من إسيات مساوصاي ذلو حربينياتات زيغاتاتنا أو هايدكا سينرجين ذلاغنة مرقاتي بتنبوغو نهارغ نقسكس قن بروغراماتنا وطناتنا داقم مخلاص مصفاف مقصواس تقاطات كان عبي سلزلنا أبا عمد كل تشحين أثران شدشتن سقط مباراي سعنا نايت ارقياتات مقو عزيان بروجكتاتنا كم تزتن ادفو كعبي ناي منبر أبا ايتي سفيح مدباتون معرى معرئو كدر رخي ناي ماين الالتريكين أقل قلوتات مصفح بروجكتات من داي مدنواي كرم تزي كوينو مبقى قاسي أبزي حجنا يزلنا خلتشحن شلتشحن إثران شدشتن كذر قاحي أما حبر أقل قلوتات قدام لنا تنهرتي أما حبر أقل قلوتات قدام لنا تنهرتي بسفح زباو دقف كاب قدمة تنهرتي زباو قوسو بروغرامات قداماي درهيت قبر اللومي عبي تثبت كالله مصفح عينتاو قلقلو تعناون عبي تثبت قبر اللو ذلو صلاتي وفوين سعرينيان هزبي ترايزي قونا تبعن صنعن تسمامن هزبي سلزلو او كلو لمعتاو مخطي همسة تاقر كاها زي في الله حيلتات مكلخال كم دينامو حمرتن درعي طرف سلدلو حبني البس مساناخلات انتلوون سكفتا يلن قصونو صناعتنا ناي امان وحسنا ناي صناعتنا نهراننا زغنو سماتات يغبرون يذكرون عوتنا حفاش
0: كبرات حتات التمدبنا بزاقات عمي كسانة يحبك نبل نخبر بريسيدنت كلتي حلف زغني بقنياتو بحق نزبليو تملاتنا دمكتنا ارتراونتنا ارتراونت كاون زحبن زخر سل كندر زغننا كومو ترح يماسلنا كومو ترح يقبرلنا حجون كتالي يا بروهي قدمينا كبل دالي باي وغن

بحكي دسبل تنبلات يخالف وريحو كنبل نغل كبرى تاتا تلت مدمنا كمزي نريد لنا فقري مالت قليل نغرى هونن مش قروا بالتخا مش كل تساني خام انبار نمتعي برائي مقعاز ازيو تيتاتو اف ارتراها ابكرنا افريكا مسهب ويكا ماغنيت كومباس كوينا نري علنا عالتي نعمتها انتاي كن رينا بزغمتا نريو بزوح كسايد ادليو يكونن ونهاتو تمالد نبر كايو لومزال لخايو نتبحكا ازناي لومي سكا خندي كمزسو قمكا نري علنا فقرزلو بحبار كونكا مسرح بحبار كونكا منبار مالت ترجمو سفيهن زردو ببقرب جن انتاي نيرنا زحالفة عمتات حجيابي بتحنا كلي كالو سالة عرنان صنعتنان كأبزو تحنا سماعتاتنا بحكي بتناتهم أبزو بتحنا لنا كرعتي سمعنا يدوب بسخة زقبوهم نقر كنقبر كا حيلي هابنا فقري هابنا قبل بزعقات عام خبرات تحت عطلت مدب هرأي من البات تابتي ناي مجرشا ناي او موزيكاوي ناي مودة اكساكن عطينا ازيون كابتن طعمات زنبرا ناي لو معامات ناي مجرشا